يوم من الاحتلال العقبات الأمنية تحول دون دخول الاستثمارات للعراق. قطر والولايات المتحدة تواقعان اتفاقية لتنمية العلاقات الاقتصادية وإنشاء منطقة للتجارة الحرة. أهلا بكم من النشرة الاقتصادية من قناة الجزيرة في قطر. شهد الاقتصاد العراقي تغييرات كثيرة منذ احتلاله

0: بطن شعب أتلنجت. إنهم السكان الأصليون لجنوب شرق ألاسكا، والذي يعني اسمهم حرفيا الشعب.
1: Io adesso vado a pisciare, vi lascio un attimo a una trasmissione di Al Arabiya dedicata agli indiani d'America.
0: في الحقيقة هناك 600 زوج منها تتخذ من هذا الامتداد النهري موطنا دائما، لكن مع اقتراب الشتاء تزداد الأعداد. كل يوم يحضر قادمون جدد لاجئون من أواسط ألاسكا الباردة، وهنا في الوديان الساحلية المنخفضة يبقى الطقس أكثر اعتدالا. يقال بأن حوالي 3000 نسر سيجتمعون من أجل الشتاء هنا في محمية تشيلكات للنسور الصلع، ويصبح هذا الوادي ملاذا لأكثر من 10 نسور من الأجناس المهددة بالانقراض. في صباح الشتاء البارد تمتلئ المدرجات الهوائية بالصرخات العالية، والتي تكون رقيقة جدا بحيث تبدو بأنها لا تعود لهذه الطيور الكاسرة. يتصادف وصول العديد من النسور مع توفر المخزون الطازج من الطعام. إن سمك السلمون يشكل وجبة تناسب الملوك. هذا السمك يصبح فيسة سهلة بعد إصابته بالإعياء جراء قيامه بالسباحة ضد التيار. مع توفر الطعام للجميع تخطط هذه الطيور للعيش مع بعضها بسلام، إلا أنه بالرغم من ذلك يتوجب على الصغار أن تفسح الطريق أمام الكبار.
2: أصحى.